ايوه طلع كره ما وعدك الرش بتبعد مياه وين احلى سليماني وما يوقف اسليماني.